0: Palestina, Palestina criada en Haifa. Y ahora le presento a Yazid Fahad. Es saudí, nació en la Meca y es la nueva generación de la música de Arabia Saudita. Suena así, Yazid Fahad.
1: جربت تشوف أحزان العالم جربت تكون لب الموضوع جربت تشوف كل شيء من حولك يطيح حبة ورا حبة بس انت لسه عايش